جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم لتوي إلى تلاوة الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة أينما كنتم، معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشائقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من الموسيقى البوب الحديثة وصولا إلى رواعي الأغاني التراثية المحلية. ابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة الرفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. غادر الرئيس برابو سوبيانتو إلى فلاديفوستوك بروسيا يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي 11 في فلاديفوستوك بروسيا بصفته ضيف الشرف الرئيسي. يعد المنتدى الاقتصادي الشرقي منتدى اقتصاديا سنويا تنظمه روسيا لتشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأقصى الإندونيسية. وفي بيان رسمي صرح وزير شؤون مجلس الوزراء تيدي إندراويجايا بأن وجود الرئيس برابوو في فلاديفوستوك سيستغل لتعزيز تعاون ثنائي أكثر واقعية ومفيدا للطرفين بين إندونيسيا وروسيا، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة. وفي سياق منفصل أعرب السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرجي تالشينوف عن أمله في أن يسفر الاجتماع بين رئيسي الدولتين عن عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين. نواصل تقديم الأخبار. تستمر العلاقات بين إندونيسيا وروسيا في التوطد، لا سيما من خلال التعاون في مجالي السياحة والثقافة. صرحت ماريا باسوغينوفا رئيسة مديرية آسيا والرابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية في لجنة السياحة بمدينة موسكو بجاكرتا يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر بأن موسكو تنظر إلى إندونيسيا كشريك مهم لبناء علاقات أوسع وأكثر استدامة. ووفقا لباسوغينوفا، يستمر التعاون بين الطرفين في التطور من خلال حوار منهجي ومهني. ومن بين سبل تعزيز هذه العلاقات البرنامج الثقافي إندونيسيا الرائعة الوحدة في التنوع الذي أقيم في موسكو ضمن فعالية مهرجان بلولفارد المسرح الدولي الثالث. وأشارت باسوغينوفا إلى أن البرنامج الثقافي الذي أقيم في 29 من أغسطس أتاح الفرصة لسكان موسكو وزوارها للتعرف أكثر على تقاليد الإندونيسية العريقة. استعرض الحدث مجموعة متنوعة من الفنون والثقافة الإندونيسية، بما في ذلك الرقص التقليدي وفن بنشاكسيلات وموسيقى جاملان ومسرح ويانغ كوليت والمأكولات الإندونيسية المميزة. وكان هذا البرنامج الذي استمر 3 أشهر وانتهى في 30 من أغسطس جزءا من سلسلة احتفالات بالذكرى 81 لاستقلال جمهورية إندونيسيا. ومن خلال هذه الفعاليات تعززت العلاقات بين إندونيسيا وموسكو، ليس فقط عبر السياحة بل أيضا من خلال التبادل الثقافي والروابط الشعبية. النبأ الأخير من هذه النشرة. سجل الجهاز المركزي للإحصاء فائضاً قدره 0.12 مليار دولار أمريكي في الميزان التجاري للسلع الإندونيسية في يوليو. وفي بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر بجاكرتا، صرح نائب رئيس الجهاز المركزي للإحصاء لشؤون التوزيع والخدمات أتينغ هارتونو بأن هذا الفائض مدعوم بشكل أساسي بأداء تجارة السلع غير النفطية والغازية، وسجل الجهاز فائضا تجاريا في هذه السلع بلغ 3.10 مليار دولار أمريكي في يوليو. وجاءت المساهمات الرئيسية من الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية والوقود المعدني والحديد والصلب. وفي المقابل لا يزال قطع النفط والغاز يعاني من عجز كبير بلغ 2.98 مليار دولار أمريكي، ويعود هذا العجز بشكل رئيسي إلى واردات المنتجات النفطية والنفط الخام.
2: Pada Juli tahun 2026, neraca perdagangan barang mengalami surplus sebesar 0.12
1: في يوليو 2026 حقق الميزان التجاري للسلع فائدا قدره 0.12 مليار دولار أمريكي، ويعود هذا الفائض إلى فائض في السلع غير النفطية والغازية حيث بلغ 3.10 مليار دولار أمريكي. وكانت أبرز السلع المساهمة في هذا الفائض هي الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية HS15 والوقود المعدني HS27 والحديد والصلب HS72. في المقابل شهد الميزان التجاري للنفط والغاز عجزا قدره 2.98 مليار دولار أمريكي في يوليو 2026. وكان أبرز السلع المساهمة في هذا العجز هي المنتجات النفطية والنفط الخام. وبشكل تراكمي سجل مكتب الإحصاء الإندونيسي أن الميزان التجاري للسلع في إندونيسيا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 لا يزال يحقق فائضا قدره 3.70 مليار دولار أمريكي. وكان الولايات المتحدة والهند والفلبين الدول الثلاث التي حققت أكبر فوائد تجارية لإندونيسيا، بينما سجلت أكبر العجوزات التجارية مع الصين وسنغافورة وأستراليا. وعلى وجه التحديد شهدت التجارة مع الولايات المتحدة فائضا مدعوما بشكل أساسي بصادرات الآلات والمعدات الكهربائية والملابس والإكسسوارات المحبوكة والأحذية. في المقابل كان الفائض التجاري مع الهند مدفوعا إلى حد كبير بصادرات الوقود المعدني والدهون والزيوت النباتية والآلات والمعدات الكهربائية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها المستمعون، ناقلا عن وكالة أنتارا للأنباء، تقدم شركة السكة الحديديات الإندونيسية خصما على تذاكر القطارات يصل إلى 30%، وذلك خلال المعرض شركة السكة الحديدية الإندونيسية لعام 2026 الذي يقام في الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر عام 2026، وينقسم الخصم إلى ثلاث فئات، إذ يحصل المسافرون على خصم قدره 30% للحجزات التي يكون موعد مغادرتها بعد 41 إلى 45 يوما من تاريخ شراء تذكرة، وخصم قدره 10% للرحلات التي يكون موعد مغادرتها بعد 6 إلى 40 يوما، وخصم قدره 5% للرحلات التي يكون موعد مغادرتها خلال 0 إلى 5 أيام من تاريخ الشراء، ويسري الأرض على القطارات التجارية بما في ذلك أجنحة المكثورة والدرجة الفاخرة والدرجة الأولوية والقطارات البانورامية، وذلك ما دامت التذاكر المخصصة للأرض والأسعار المخفضة متاحة. والآن دعونا نستمع معا إلى أغنية لولو لفرقة سامسونز، تتحدث هذه الأغنية عن انكسار القلب بسبب انتهاء علاقات عاطفية، وعن العمل التي تنتهي في نهاية مطاف بالشعور بالفقدان. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما؟ والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا. من خلاله تتابع آخر أخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. حصول على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أيها المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم حلوى، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قالت موتيا حفيظ: إن المنافسة يجب أن تكون نزيهة وصحية، ولكن لا ينبغي أبدا أن تكون الجودة ضحية لها. فالمصداقية رأس مال لا يقدر بثمن على المدى البعيد. موتيا حفيظ هي صحفية وسياسية ومسؤولة عامة إندونيسية، تشغل منذ عام 2024 منصب وزير الاتصالات والقطاع الرقمي في إندونيسيا. قبل انخراطها في العمل السياسي، عرفت موتيا بأعمالها الصحفية تغطي النزاعات في مناطق مختلفة، وفي عام 2005 تم احتجازها إلى جانب مصور الفيديو هودي يانتو لمدة 168 ساعة أثناء تغطيتهما للنزاع في العراق. وكانت هذه التجربة من أبرز المحطات في مسيرتها الحياتية والمهنية. وخلال مسيرتها في مجال الصحافة، حصلت في عام 2007 على جائزة إليزابيث أونين للصحافة التي منحتها الحكومة الأسترالية. أما اليوم فبصفتها وزيرة الاتصالات والقطع الرقمي، تواجه موتيا تحديات في عالم مختلف، حيث تكون جهود التحول الرقمي وتعزيز حوكمة الفضاء الرقمي في إندونيسيا.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لأحداث بيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخي والجيوفيزياء أو BMKG، إليكم أبرز ملامح الطقس خلال الفترة من 30 من أغسطس إلى 2 من سبتمبر عام 2026. بصورة عامة تتراوح أجواء إندونيسيا بين الصحو والغيوم المتفرقة والأمطار المتوسطة، وتزداد فرص هطول الأمطار المتوسطة في أتشي وشمال سومطرة وغرب سومطرة وجنبي وشمال كاليمانتان وعدد من مناطق بابوا. أما سومطرة الغربية فتستدعي قدرا أكبر من الحذر مع احتمال هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة، كما يتوقع نشاط الرياح في عدد من المناطق منها أتشي ولامبو وبنتن وجاوة الغربية والوسطى الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وكاليمانتان الغربية والسولاويسي ومالوكو الشمالية والجنوب بابوا. ومع استمرار الموسم الجاف في عدد من مناطق البلاد، تذكركم BMKG بأهمية استخدام مواقي شمسي وتجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس وحفاظ لترتيب الجسم، خاصة لأثناء الأنشطة الخارجية نهارا، ولمن يخططون لقضاء أوقات ممتعة في إندونيسيا، نقترح لكم 3 وجهات تناسب أسواقا مختلفة. أولها جزر راجا أمبات في بابوا الغربية لعشاق البحر والطبيعة البكري، حيث يمكنكم الاستمتاع بالغوص والسيموركيلينج واكتشاف الشعب المرجانية ومنازل البحريات الفريدة. وإذا كنتم قريبين من جاكرتا، فإن جزر الألف تقدم لكم ملذا بحريا سهل الوصول، مع شواطئ جميلة ومياه صافية وفرصة لرحلات القوارب والاسترخاء واكتشاف بين الجزر. أما بليتون فتنتظركم بشواطئها البيضاء ومياهها الصافية وصخورها الغرانيتية الفريدة، وهي وجهة رائعة للاسترخاء والتصوير والاستمتاع بجمال الجزر. ولمن يفضلون البديدة والثقافة، تبقى جوجاكرتا خيارا لافتا بما تسخر به من تاريخ وفنون ومعالم تقليدية، إلى جانب الأسواق والمطاعم المحلية والمعابد التاريخية المحيطة بها. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات مليئة بالاكتشاف والمتعة في الرحاب إندونيسيا.
3: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
4: Voice of Indonesia.
2: أيها المستمعون الكرام، نقلاً عن وكالة أنتارا للأنباء، أطاح لاعب التنس الإندونيسي نيثان باركي بالمصنف الثامن من إسبانيا بابلو بيريس راموس ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة ITFM 15 أمان مينرال العالمية للتنس الرجال 2026، والتي تقام في نوسادوا في بالي، وذلك يوم الثلاثاء. وتمكن نيثان من التغلب على باريس راموس بعد مباراة قوية امتدت إلى 3 مجموعات واستغرقت 2:14 وأقيمت على الملعب دي في بالي بيتش كونتري كلاب. وفي الوقت نفسه حقق زوجي رجال الإندونيسيان رافالنتينو ألي دا كوستا وإيثان ديفيد زاب أيضا نتيجة إيجابية بعدما تأهلا إلى الدور الربع النهائي إثر فوزهما على الثنائي راغف جايسينغهاني وأوديت كامبوج في مباراة من 3 مجموعات. بعد ذلك دعونا نستمع معا إلى أغنية تلانجور تشينتا التي تعدها روسا بمشاركة باشا، تحكي الأغنية قصة شخص منها قلبه بالكامل لعلاقة عاطفية، ولكن عندما بدأت العلاقة في التصدع وجد أن حبه أصبح موضع شك من جانب شريكه. والآن دعونا نستمع إليها معاً.

0: Voice of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah Liradiyul Jumhuriyatil Indonesia Tuqaddim lakumul idha'a Baramijaha Bitis akhidmatin lugawiyya Wahia Al-Inglisiyya Wal-Faransiyya Wal-Albaniyya Wal-Hulandiyya Wal-Isbaniyya Wal-Arabiyya Wal-Siniyya Wal-Yabaniyya Wal-Indonesiyya بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم
1: أيها المستمعون الأحباء هل سبق لكم أن أحببتم شخصا ما لكنكم احترتم الاحتفاظ بمشاعركم لأنفسكم أحيانا يكون الحب قويا إلى درجة كبيرة لكن الظروف لا تترك لنا سوى الإعجاب بما نحب من بعيد وهذا هو الشعور الذي تجسده أغنية تينتا دلم حتي لفرقة أمو صدرت هذه الأغنية عام 2007 وأصبحت واحدة من الأغنيات المعروفة على نطاق واسع لهذه الفرقة الموسيقية الإندونيسية وبفضلها اللحنها الحادئ وكلماتها المفعمة بالمشاعر تصاور الأغنية وفاء الشخص يحتفظ بحبه في قلبه حتى عندما يضطر إلى تقبل حقيقة أنه لا يستطيع أن يكون مع الشخص الذي يحبه المستمعون دون إطالة دعونا نستمع معا إلى أغنية تينتا دلم حتي لفرقة أمو نتمنى لكم استماعا سعيدا.

0: Voice of Indonesia。
1: Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أعزائي المستمعين، ما أجمل أن نلتقي بكم من جديد في فكرة المنوعة الإندونيسية، حيث نأخذكم في كل حلقة إلى وجه جديد من وجوه إندونيسيا الزاخرة بالثقافة والفنون والإبداع. وفي حلقة اليوم سنتعرف معا على أحد المهرجانات الثقافية المميزة في مدينة سمارانغ، وهو مهرجان مدينة سمارانغ القديمة لعام 2026. مستمعينا، هل تعلمون في الفترة من الرابع إلى العشرين من سبتمبر عام 2026 ستنظم حكومة مدينة سمارانغ مهرجان مدينة سمارانغ القديمة؟ ويأتي هذا المهرجان كأنه ممر عبر الزمن يذكرنا بالتنوع الثقافي الذي يميز مدينة سمارانغ، وخلافا للدورات السابقة التي أقيمت لمدة أسبوع تكريم، سيقام مهرجان مدينة سمارانغ القديمة هذا العام على مدى 17 يوما، وسيمنح هذا الامتداد الزمني صياه فرصة أكبر للاستمتاع

ومن أمر ذي الفعاليات التي ستعود من جديد كراب دوكدر، وهو جزء من تكلين دوكدران، وهو تكلين مميز لمدينة سمارن، وقد استمر منذ القرن التاسع عشر ليكون علامة على قرب حلول شهر رمضان. ويعكس هذا التقليد أيضا تلقي الثقافات الجوية والعربية والصينية التي أصبحت جزءا من حياة مجتمع سمارن. وخلال مهرجان مدينة سمارن القديمة لن يقام كيراب دوكدر بحجم كبير كما كان في الدورات السابقة، بل سيقدم في صورة أقصر مع مسار للعرض يقال إنه سيبدأ من كاليمان ويصل إلى منطقة برالانغان. وستكون هذه الفعالية أيضا جزءا من استقبال السياح والضيوف مسابقة تلاوة القرآن الكريم الوطنية. وإلى جانب كيراب دوكدر سيكون قصر سنتيلين أيضا جزءا من فعالية مهرجان مدينة سمارن القديمة لعام 2026، وسيجمع هذا الحدث بين المأكولات ومختلف العروض التي يمكن للسكان والسياح الاستمتاع بها. وسيزداد المهرجان حيوية مع تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات مثل جولة الدراجة الهوائية معا وجيس كاتالاما وعروض الأوركسترا وعروض الأزياء وعروض الفولكلور وحتى عروض ويان أون ستيج. وفي ختام المهرجان سيقام مهرجان رسم المظلات في منطقة فاسة مربى. وخلال المهرجان من المتوقع أن يشمل برنامج العروض نحو 40 عرضة من مختلف المناطق. وإلى جانب ذلك سيشارك في المهرجان أيضا مشارك من خارج إندونيسيا، وحتى الآن تعد ماليزيا أول دولة أعلنت تسجيلها للمشاركة. ومع برنامج يمتد على مدى 17 يوما وبمشاركة فنان ومشاركي من مختلف المناطق ومن دول مختلفة، يؤمل أن يساهم مهرجان مدينة سمارن القديمة لعام 2026 في تعزيز مكانة مدينة سمارن القديمة كإحدى أهم الوجهات السياحية الثقافية في مدينة سمارن. مستمعينا، إلى هنا نصل إلى ختام المنوعات الإندونيسية لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في فكرة قادمة مع مزيد من الأخبار والمعلومات من إندونيسيا. Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. Voice of Indonesia.

0: أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، نلتقي مجددا في برنامجنا الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية الذي يعرفكم بمفردات اللغة الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية ثمرة تعاون بين إذاعة صوت إندونيسيا وهي محطة البث الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا ووكالة تطوير اللغة وتعليمها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
1: دي نوسا تنغارا بارت di Nusa Tenggara Barat.
0: والذي يعني في نوسا تنغارا الغربية.

0: سوف نستمع إلى حوار بعنوان
1: Tidak naik mobil tetapi naik motor. Tidak naik mobil tetapi naik motor.
0: الذي يعني لا أركب السيارة بل أركب الدراجة النارية. يدور الحوار بين كريس مدون فيديو من أستراليا وأحد سكان لامبوك على شاطئ صغير في جزيرة لامبوك. يسأل كريس عن مدة رحلة من شاطئ صغير إلى هلبة مانداليكا بواسطة الدراجة النارية. دعونا نستمع إلى حوارهما.
2: Saya ingin melihat sirkuit Mandalika. Berapa lama kira-kira perjalanan dari pantai

0: بعد أن استمعنا إلى الحوار سنقدم لكم مفردات مرتبطة بموضوع اليوم.
1: Tidak naik mobil tetapi naik motor. Tidak naik mobil tetapi naik motor.
0: لا أحب ركوب السيارة بل أركب الدراجة النارية. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: Tidak naik. Tidak naik.
0: التي تعني لا أركب.
1: Tidak naik mobil. Tidak naik mobil.
0: التي تعني لا أركب السيارة.
1: Tetapi. Tetapi.
0: التي تعني بل.
1: Naik motor. Naik motor.
0: التي تعني أركب الدراجة النارية.
1: Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor.
0: التي تعني أنا لا أحب ركوب السيارة بل أركب الدراجة النارية.
1: Perjalanan. Perjalanan.
0: التي تعني رحلة.
1: Pantai seger. Pantai seger.
0: التي تعني شاطئ seger.
1: Sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika.
0: التي تعني حلبة مانداليكا.
1: 14 menit. 14 menit.
0: التي تعني 14 دقيقة.

0: في الحوار سمعتم العبارة
1: Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor.
0: التي تعني أنا لا أحب ركوب السيارة بل أركب الدراجة النارية. وفي هذه العبارة نجد تعبيرا
1: Tidak naik mobil, tetapi naik motor. Tidak naik mobil, tetapi naik motor.
0: بمعنى لا أحب ركوب السيارة بل أركب الدراجة النارية. الكلمتان
1: tidak
0: بمعنى لا و
1: tetapi
0: التي تعني بل تربطان نشاطين مختلفين يتعلقان بوسيلتي نقل وهما
1: naik mobil
0: وهو ركوب السيارة و
1: naik motor
0: بمعنى ركوب الدراجة النارية. والآن دعونا نستمع أمثلة على استخدام الزوجين
1: tidak
0: بمعنى لا و
1: tetapi
0: بمعنى بل في جمل أخرى.
1: Chris tidak suka kopi tetapi suka teh. Chris tidak suka kopi tetapi suka teh.
0: التي تعني Chris لا يحب القهوة بل يحب الشاي.
1: Anak-anak tidak bermain bola tetapi bermain layang-layang. Anak-anak tidak bermain bola, tetapi bermain layang-layang.
0: والتي تعني الأطفال لا يلعبون كرة القدم بل يلعبون بالطائرة الورقية.

0: في اللغة الإندونيسية هناك مصطلحات تشير إلى المركبات ذات العجلات الأربع والمركبات ذات العجلتين. المركبة ذات العجلات الأربع تسمى
1: موبيل
0: بمعنى سيارة، بينما المركبة ذات العجلتين تسمى
1: موتور
0: بمعنى دراجة نارية. وكلمة
1: موبيل
0: مشتقة من كلمة
1: أوتوموبايل،
0: بينما كلمة
1: موتور
0: مشتقة من كلمة
1: موتورسايكل.

0: قبل أن ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم لغة الإندونيسية لهذا اليوم، دعونا نستمع مجددا إلى الحوار كمثال توضيحي.
1: Saya ingin melihat sirkuit Mandalika. Berapa lama kira-kira perjalanan dari Pantai Seger ini ke sana?
2: Kalau kakak naik mobil, kira-kira 14 menit.
1: Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Apakah waktunya sama?
2: Sama, kak.

0: أيها المستمعون الكرام، كان هذا كل ما في حلقتنا اليوم من برنامجنا الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية بعنوان
1: Tidak naik mobil tetapi naik motor. Tidak naik mobil tetapi naik motor.
0: بمعنى لا أحب ركوب السيارة بل أركب الدراجة النارية. نأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم في التعرف على اللغة الإندونيسية، ونلتقي بكم في حلقة جديدة بموضوع مختلف. أنا دانيال وزميلتي
1: أفرا.
0: شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: Sampai jumpa. Voice of Indonesia.
0: مساء الجمال والإبداع أصدقائنا الأعزاء، نرحب بكم في برنامجكم المفضل الافتتان الإندونيسي، رحلة صوتية نكتشف فيها سحر الطبيعة وروعة الثقافة في إندونيسيا. أعزائنا المستمعين، إن جزيرة بالي تمتلك دائما طريقتها الخاصة في عصر القلوب، ليس فقط بشواطئها الساهرة بل أيضا شعبها الذي يحافظ على توازن رائع بين الطبيعة والثقافة والحياة. ومن الأمثلة على هذا التوازن تتجلى في الساحل الغربي من مديرية بوليلينغ في قرية تدعى بموتران. تعد قرية بموتران نموذجا ناجحا للسياحة المجتمعية والبيئية. مياهها الصافية، شعبها المرجانية مدهشة، وسكانها حريصون كل الحرص على الحفاظ على ثرواتها الطبيعية. ومن هنا ولد احتفال ذو معنى عميق، مهرجان خليج بموتران، مهرجان ينشر روح الحفاظ على البيئة والثقافة والتعاون.

ومن المثير للاهتمام أن مهرجان خليج بامطران هو فعالية سنوية تقام بانتظام في خليج بامطران كل شهر نوفمبر. وفي أجواء دافئة ومبهجة يجمع المهرجان السكان المحليين والسياح والناشطين البيئيين من مختلف المناطق ليحتفلوا بجمال بالي الشمالية مع الحفاظ عليها.

أقيم المهرجان لأول مرة بمبادرة من الأهالي بالتعاون مع فرقة الفنون رينا آرت شوبيز، ومع مرور الوقت نال المهرجان اعترافا وطنيا واسعا، ودرج 4 مرات ضمن قائمة التقويم الإندونيسي للفعاليات الثقافية كاريزما إيفن نوسانتارا التابعة لوزارة السياحة الإندونيسية، وهو إنجاز يفخر به أهل بالي وكل إندونيسيا. وليس المهرجان مجرد احتفال، بل هو حركة لحماية البحر والثقافة، ففيه تتاح للسياح فرصة المشاركة في أنشطة عملية مثل زراعة الشعاب المرجانية وصيانتها وتنظيف الشواطئ وورش تعليمية حول السياحة البيئية. وتنفذ جميع الأنشطة بروح التعاون بمشاركة الأهالي والمهتمين بالبيئة والزوار من شتى أنحاء العالم. تعد تقنية بيوروك الركيزة الأساسية لقرية بمطرع في إنعاش الشعاب المرجانية المتضررة، فباستخدام الكهرباء منخفضة التيار تتحول الهياكل الحديدية في قاع البحر بيئة جديدة لنمو المرجان. وقد ساهم هذا الابتكار في شهرة بامطرع عالميا، وحازت على جوائز مرموقة مثل جائزة إكواتور برايز من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وجائزة الابتكار من منظمة السياحة العالمية أو UNWTO.

وقد أصبحت قرية بامطران اليوم معروفة كقرية سياحية مستدامة تقوم على فلسفة تريهيتا كارانا، أي التوازن بين الإنسان والطبيعة والإله. ليس البحر ساهرا فحسب، بل تزخر برعتها العامرة بالثقافة، ففي كل عام يعرض المهرجان الفنون التقليدية لبالي الشمالية، من العروض الاستعراضية ورقصات شعبية إلى أداء جبوك أندي، وهي طقوس قتال بالعصا تقام تقليديا كدعاء لطلب المطر. أما بالنسبة للشارع الصغيرة والحرفيين المحليين، يتيح هذا المهرجان فرصة لإعرض أفضل أعمالهم من الأطعمة التقليدية إلى المصنوعات اليدوية، ويعكس كل ما يقدم روح الحكمة المحلية وحيوية الاقتصاد الإبداعي لشعب بالي. ولذلك ليس غريبا أن تحصد بمطران عشرات الجوائز الوطنية والدولية، من جوائز البيئة إلى اعترافها كإحدى أفضل 10 وجهات سياحية في العالم. وكل ذلك بدأ من حب الناس لطبيعتهم.

Ayuhal muslimun al-izza, inna mahrajan Khalij pamutaran huwa mira'atun jamila tazhar kaifa yumkin lisiyaha antasir fin sijamin ma'a himayati tabiati wa sakafa. Mahrajanun la yumti ala absar faqat, bal yulamisul kuluba aydan. فإذا زرتم يوما شمال بالي فلا تفوتوا فرصة زيارة خليج بمطران لتستمتعوا بجمال أعماك بحره لأن فيه كل موجة تحمس بقصة عمل وكل ابتسامة من مواطنيها دعوة لنا جميعا لنحافظ معا على جمال إندونيسيا. وبهذا نصل إلى ختام فقرتنا من الافتتان الإندونيسي. كان معكم دانيال إلى أن نلتقي في رحلة جديدة ملهمة. دمتم بخير وإلى اللقاء عبر أثير إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين نصل معكم إلى ختام برنامجنا اليوم مع أغنية ملؤها الحيوية والبهجة. إنها أغنية مستلهمة من الإرث البالي الكلاسيكي تحمل عنوان جاني جانير وتروي حكاية فتاة جميلة تقطف الزهور. غير أن الأغنية تتجاوز القصة فهي تدعونا لنرقص معا ونطلق ما في أنفسنا من حزن ونستبدله بالضحك والتفاؤل. فلنختم رحلتنا اليوم بابتسامة وخفة الخطى ونستمتع معا بأغنية مجانيران من أداء إنتان لاكسمي. استماعا سعيدا.

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا العزائية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelisteners@gmail.com ومن خلال صفحتنا على إنستغرام @voice_official ومشاركتنا آراءكم وانطباعاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إلى نسيا من